0: ngantuk. Dia gak ngerti bahwa itu tuh cuma sarana gitu loh. Nge-gym boleh gak nge-gym? Boleh gak? Boleh. Kalau niatnya baik. Apa niatnya? Membahagiakan istri. Niatnya ya supaya kita tubuh kita bugar. Ya. Kalau sudah bugar, nanti buat ibadah enak. Buat bantuin orang tua juga gak berat. Buat ngangkatin galon. Untuk siapa? Istri. Nge-gym rajin, ngangkat galon, ngongkon bojone. Si kepriwe. Gymnya gak ngapa gitu loh maksudnya. Badan sehat, badan bugar, badan kuat. Akan tetapi ngelihat masjid kotor gak mau bersihin. Lo buat apa tubuh sehat itu? Jadi nikmat yang sifatnya batiniah itu lebih apa? Istimewa daripada nikmat yang sifatnya lahiriah. Kenapa? Karena nikmat yang sifatnya lahiriah semua orang bisa mendapatkannya. Kalau nikmat yang sifatnya batiniah hanya manusia-manusia yang dipilih oleh Allah yang akan mendapatkannya. Yeah. Hanya manusia-manusia istimewa yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkannya. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wala yu'til imana illa man yuhib. Kita ulangi. Apa? Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah itu akan memberikan dunia kepada siapapun yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Orang beriman maupun orang kafir, semua punya potensi untuk mendapatkan dunia. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi untuk urusan keimanan, Allah memberikan hanya kepada orang yang dicintainya. Makanya apa kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ma an'amallahu ala ibadihi ni'matan a'zama min arrafahum la ilaha illallah. Nikmat terbesar adalah ketika kita diajari oleh Allah makna la ilaha illallah. Lanjut.
1: Maqal, وهذه النعمة تخفى على كثير من الناس فإنه يغيب عن نفوسهم أن من عبد غير الله لم يزل ضيق الصدر مبلبل الخاطر في ضنك وكرب. وأما المؤمن فإنه إن ضاقت به الحياة الظاهرة من فقر وعوز وحاجة فقد اتسعت به الحياة الباطنة. ومن هنا كان إبراهيم بن أدهم لما تزهد وترك بلاده وتحول إلى بغداد كان على شاطئ نهر قبلة وبيده كتر من الخبز اليابس وهو يغمسها في الماء ويأكلها. ثم يقول وهو الأمير بن الأمير بصاحبه أبي يوسف الغسولي لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدون عليه بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش. فقال له أبو يوسف طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. فتبسم إبراهيم وقال من أين لك هذا الكلام؟ يعني أرادوا أن ينالوا هذه السعادة التي نحن فيها لكن ضلوا الطريق، يظنون أن السعادة بالأموال والمراكب الفارهة والقصور المشيدة، وحقيقة الأمر أنس القلب بالله. قال ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ذكره عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. وما جنة الدنيا إلا أنس العبد بالله بأن يكون على الإسلام والسنة معافا من الأهواء، فلا ميل في قلبه لأحد من الخلق سوى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.

لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من

ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم.

وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: الهديه جائز.
1: التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم وان تعمر عليكم عمد حبشي، هذا التعبير للمبالغه، مبالغه على وجوب السمع والطاعه للامير.
2: نعم، هذا جواب قال به بعض العلماء جزاك الله خيرا، وان كان نريد شيئا اخر.
0: ما شاء الله،
2: اوضح.
0: ما شاء الله،
2: اعطيني زميلك هنا.
0: نعم،
3: بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Ridho. Kalau jawaban dari saya itu sebuah perumpamaan, meskipun seorang pemimpin itu dipilih dari jalur yang tidak syar'i atau tidak disyariatkan oleh syariat Islam, maka kita harus tetap taat untuk kemaslahatan umat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Nah, yakul hadzal akh Ridho. Hadza sirri min hadzal hadits. يقول لو أنصب الحاكم حتى من غير الشرع لكن بعد التنصيب فيكون علينا الوجوب بالطاعة.
2: لو إيش؟
0: نعم، لو أنصب الحاكم بغير الشرع مثل هذا عبدا وحبسيا، جمع علماء عدم نصب الحاكم من عبد، لكن إذا نصبت يجب علينا طاعته.
2: جزاك الله خير، هذا جواب صحيح. يسمى الحاكم المتغلب.
0: الحاكم
2: المتغلب.
0: نعم.
2: يقول العلماء في طرق تنصيب الحاكم، إما أن ينصب بالشورى من قبل أهل الحل والعقد لا من قبل جميع الناس.
0: نعم.
2: المختصين فقط في هذا الباب ينصبونه، أو إنه يمسك الحكم بالقوة وهو عبد ثم أمسك الحكم بالقوة. هذا قاله حاكم متغلب، هذا من أدلة العلماء في أن الحاكم إذا تغلب وكان مسلماً وجبت طاعته في المعروف وترك الدماء.
0: نعم، لأن ترى جواباً تادي جزاكم الله للمشاركين. جواباً الأستاذ عيديل kata beliau itu sebagian ulama menjawab seperti beliau gitu ya. Yang kedua, jawaban yang sahih adalah jawaban Akh Ridho. Apa itu jawaban? Apabila نعم
2: يتغلب على الحكم
0: pemerintah apapun wujudnya apabila dia sudah diterima sudah diangkat walaupun dia dengan cara yang salah atau dengan cara yang berontak dan dia menang dan dia jadi hakim maka wajib kita untuk mentaatinya.
2: باقي هناك بعض أجوبة يا إخوان، ممكن اثنين أو ثلاثة من الأجوبة بقيت إذا ما في أحد.
0: Nah, silakan, masih ada yang kesempatan, mungkin ada jawaban lain. Silakan.
2: Coba الاخ.
0: Silakan.
2: طيب. خلاص يذهب هكذا.

0: تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: إخوة الإسلام, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواتي السلام وعزكم الله سahabat رجا. الحمد لله, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, menemani aktivitas di sore hari.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya berada di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan. Al-Qur'an.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.